0: لا حاسدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan dari Masjid Agung Sungai Liat. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita kerjakan di hari ini mendapatkan barokah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, kami pamit undur diri. Yang bertindak selaku operator ada rekan Darus dan juga Reza. Saya sendiri selaku pembawa acara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.